والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

الفاتحة. هدانا الله وإياكم والعفو منكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأثه المقام المحمودا الذي وعدته.

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأثه المقام المحمود الذي وعدته

وفي سبل أمهم وفي كرسكمهم وفي وطكلهكمهم وفي غلبان كلهم وفي بجر كوان كلهم وفي غبان مالان كلهم وفي بلور جو كلهم وفي غنق واتو كلهم وفي بكر وجو كلهم وفي بدس كلهم

إلى جميع أبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدتنا ومشيخنا وأساتذتنا وجميع من حضروا في مجلسنا هذا

أحوزني إلى أبي أحمد بن مستجاب وأمي حجة محمودة وأمي أولادي حجة عورية وأخي الكبير حجة جواهر وأخي الصغير حجة زين العابدين وكياي حسنا منصور فاتيران سكاليان Ibu Haja Aminatu Zuhriyah Madura Kiai Romli sekalian Candi Sidoarjo Kiai Yusuf Majid Tungklur sekalian Haji Suhtani Jember Hong Sulihim Mabuluhim Afarallahu lahum dunubahum وتقبل الله لهم جميع أعمالهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم تقبل وأوصل ثواب ما قرأنا من سورة الفاتحة ومن سورة الإخلاص ومن سورة المعاوذتين ومن آيات القرآن وما صليناه وما استغفرناه هادية واصلة وشفعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم جميع أزواجه وأولاده وذريته وإلى جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين وإلى جميع الملائكة المقربين والعلماء العاملين والفقهاء والصوفيين والقراء والمفسرين والمحدثين وجميع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين وجميع أهل القبور من المسلمين المسلمات وجميع من ذكرت أسماؤهم في هذا المجلس اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مأواهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مأواهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مأواهم اللهم أنزل الرحمة والمغفرة إليهم اللهم نور قبورهم اللهم واسع قبورهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنان فلا تجعل حفرة من حفر النيران اللهم اجعل قبورهم نعما لهم ولا نقما عليهم اللهم اجعل ما قرأناه سترا له من النار وإتقانا له من النار وفداء له من النار وسلامة له من النار إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا ونبى أجدادنا ونبى جداتنا ونبى مشاهنا ونبى أساتذنا ونبى تلاميذنا ونبى تلميذاتنا ونبى جميع أزواجنا وأولادنا وذرياتنا ونبى جميع من ذكرت أسماءهم في هذا المجلس ونبى جميع من حضر في مجلسنا هذا ونبى جميع إخواننا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعتق رقابنا ورقابهم من النار اللهم أعتق رقابنا ورقابهم من النار اللهم اعتق رقابنا ورقابهم من النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم يا الله إنا نسألك علما نافعا وإيمانا ثابتا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وأقلا ذكيا وفتنا صحيحا
wa akhlaqan karimah wa amalan sholihan maqbulah wa tobatan nasuha wa rizqan halalan thayyiban mubarakah ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqa wasi'ah wa halala wa shifa'an min kulli ta'in wa saqa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata da'imah fid dini wad dunya wal akhirah wal fawza bil jannati wa najata minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم